ريفة دوحة ريفة دوحة من أشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. الحان وليد الشامي. غنى ميحة حمد.

ريفة ودوحة. من أشعار سمو الشيخ الدكتور حزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. الحان وليد الشامي.

كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزار الحان فايز السعيد غناء

كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزاع ألحان فايز السعيد إمارات الفن تسمع وكأنك ترى.

كبريت واحد وألف غابة. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل نبيل.